أهلا وسهلا بكم متابعي كوزمو بالعربي، أنا معكم داريا فارمان ونكمل معكم الليلة موضوعنا عن المساج وأهمية التدليك لجسد الإنسان. أترككم تستمتعون مع بعض الموسيقى ونكمل معكم موضوعنا مع السيدة الخبيرة ميرنا حايل.

0: التصريف اللمفاوي ليش أوقات نحن بحاجة لإله؟ لأنه هالغدد مش قادرة تخرج السموم اللي فيها بطريقة طبيعية، بتبقى معطلة بشكل ما نتيجة مثل ما قلت لك ظروف حياتية، ضغط حياة يومي، ستريس قوي، فما عادش بيشتغل هيدا الجهاز مثل ما هو لازم. مشان هيك تصريف اللمفاوي واللي بنعمله بواسطة المساج وبنكبس على مواضع محددة من الجسم بطريقة معينة بتخلي هالجسم يصرف كل هالسموم عبر الإخراج الطبيعي. ومثل ما قلت لك هيدا ضروري ينعمل، لأنه إذا ما عملناه بنشوف تنفخات بالجسم، بنشوف تنفخات بالإجرين، بنحس حالنا مثل بالون منفوخ مي ولازم هيدا البالون يتنفس. وإذا ما قدر الجسم يعمله بطريقة طبيعية نحن منساعد يعمله، وهيدا بعيد التوازن للدورتين، وساعتها الدورة الدموية الحمراء بتقدر تشتغل أحسن وتصرف أكتر السموم للسيستم لنفاتيك لحتى يطلع على برا.
1: ميرنا، بيقودني الحديث للمفاهيم الخاطئة، يعني أكيد كلياتنا سمعانين فيهم وأنت كمان يعني سمعتي فيهم من خلال خبرتك وعملك طوال هاي السنين.
0: في إشاعات كتير عن المساج بتمنى تختفي، واللي هي أنه المساج رفاهية مش كل الناس قادرين يحصلوا عليه. هو لشو من نجي منقعد بالبيت منرتاح شوي وبيمشي الحال؟ لا، المساج لما يكون عم يشتغل على الجسد وعلى النفس وعلى على الروح بيكون كتير مفيد، ونحن ما بنعرف قد نحن بحاجة لإله غير لنعمل جلسة ونتأكد أنه مزبوط عالجنا جسديا ونفسيا. هيدي الإشاعة بتمنى أنه تختفي تماما. المساج مش رفاهية، وفينا أكيد ندور على معالجين مش أخدينه بشكل تجاري وما بياخدوا كتير مقابل مادي كبير عليه، وأكيد بنقدر نستمتع بالمساج، وأكيد رح نشوف بعدين أنه هو كان شيء كتير أساسي لنا لنعيد التوازن لحياتنا نوعا ما على قليلة بشكل لبعض الوقت أنه كان كتير مهم لنا وطلعنا من حالة نحن كنا فيها.
2: في معلومة كمان كتير مريحة للناس يلي بيخافوا من الجلسات العميقة، هل في فعلا أشخاص يا ميرنا عندهم موانع للتدليك؟ وإيمت الزبونة أو الصديقة لازم تقول أو بتقولي لا أنت لا اليوم المساج هون خطير وغير مناسب لإلك وما بتقدري تعمليه؟
0: المساج هو لأنه قلت لك أنه هو بيسرع الدورة الدموية، بيكون ممنوع ببعض الحالات لما حدا يكون عنده ضغط كتير عالي ما بيقدر يتحكم فيه. وأكيد أكيد شخص منصاب بالسرطان ممنوع منعا باتا يعمل مساج، حتى بعد فترة ما يخلص العلاج ممنوع يعمل المساج، لأنه لما يكون معك كانسير وتسرع الدورة الدموية عم ينتقل المساج لباقي أعضاء الجسم، وهيدا ممنوع طبيا وممنوع منعا باتا. أو لما تكوني عاملة عمل جراحي، عملية جراحية، ويكونوا قايلين لك الأطباء أنك ممنوع تعملي مساج لفترة محددة لأنه منأذي العضل ومنأذي الخلايا، منأذي التشا والأربطة بين الأنسجة، فأكيد بيكون هيدا المساج ممنوع طبيا.
1: ننتقل هلأ لزاوية فيها شيء من الإنسانية بتمس قلوب الكثير من جمهورنا وخصوص جمهور كوزمو بالعربي. الكثير من مستمعينا ومستمعاتنا بيعيشوا ببلاد الغربة وبعاد عن وطنهم بإيقاع غربي بهاي المجتمعات العملية فيها تسارع كبير والطقس البارد بالشتاء، تحديات مستمرة بإثبات الذات، أعباء الحياة اللي أغلبنا حاملينها بمفردنا. ميرنا، كيف بتشوفي أثر الغربة على أجساد الناس اللي بتقصدك من أجل التدليك والمساج؟
3: يعني شو بتنصحي كل امرأة بتجلس لساعات طويلة قدام الكمبيوتر وشاشة الكمبيوتر والموبايلات، بتعاني أكيد من إجهاد كتير بالرقبة بالكتفين، يعني أي حركة بتكون هيك سريعة لكن بتطبق بظرف ثواني دقائق لتخفف الضغط مثلا،
0: بتقدر بكل بساطة تقوم عن الكمبيوتر أو الحاسوب، تطلع لبعيد لتحسن نظرها، تبرم عينيها بشكل أنه تطلع لفوق كتير لتحت كتير عن الجوانب، هيدا بيكون مساج لعضلات العين، تتحرك أكتافها لقدام ولورا بطريقة لطيفة، تحرك عنقها كمان بطريقة لطيفة يمين شمال، تفتح ذراعيها وتتخيل أنه عم تلمس أطراف الحيط والحيط المقابل بإيديها، يعني تعمل شد لإيديها عن الجهتين بطريقة كتير لطيفة كمان، هيدا بحرر الأنسجة وبحرر العروق والأعصاب تبع الرقبة.
3: شو بالنسبة للزيوت كيف ممكن تنصحيهم للنساء السيدات طبعا والشباب الرجال أنه ينتقوا زيوت معينة؟
0: بحب كتير الزيوت المستعملة بالمساج، لأنه لما السيدة اللي عم تعمل مساج تشم ريحة طيبة كمان، هيدا بيساعد خلاياها العصبية انه ترتاح وتنسجم اكتر، مثل كأنه كمان انا ما بقدر اعمل مساج بدون ما اكون عم بسمع موسيقى حلوة عم تفوتني بحالة الاسترخاء، وهيك كمان حاسة الشم بتساعدنا على الدخول بمرحلة الاسترخاء. انا كتير بحب زيت جوز الهند لأنه خصائصه حلوة، ريحته حلوة وبيرطب بنوع كتير حلو الجلد. بحب كمان زيت الجوجوبا للوجه لأنه خصائصه عادة أنه ريحته حلوة، خصائصه كتير منيحة للبشرة وبتنشط الكولاجين وتنشط الإلاستين، خصوصا نحنا لما نكون عم نعمل في مساج. وفي زيت الأوكاليبتوس إذا في وجع بمنطقة معينة من الجسم، زيت الأوكاليبتوس كتير مهم. في زيت النعنع كمان بحافظ بخلينا نسترخي بطريقة حلوة. في زيت الحامض، زيت الحامض بخلينا ننتعش بطريقة كتير حلوة، بخلي نشاطنا يزيد، بخلي شعور السعادة عنا وهرمون السعادة يزيد لأنه ريحته كتير حلوة بتنشط الخلايا العصبية. هلأ أنا ما بنصح أنه يستعمل الزيت الخام، زيت الأساسي بطريقة خام لحاله، منجيب زيت للأطفال بلا ريحة، منقدر نخلط فيه نقاط معينة من الزيت الأساسي ومندهنه على كل جسمنا أو على وجهنا، بس خلينا نستعمله أول شيء على منطقة محددة من الجسم لنشوف إذا عمل حساسية أو لا، يعني نحطه نتركه ليلة كاملة ونقوم نشوف إذا الموضع حكنا صار في إحمرار، الأفضل نتوقف عنه وما نستعمله لأنه أكيد بيكون عملنا نوع من الحساسية.
2: فعلا هذا الكلام كتير مؤثر، والتدليك بعيدنا لأجسادنا، بيذكرنا بأنه نحن منا مجرد آلات بتشتغل بتدفع الفواتير بتلاحق المواعيد، في أرواح بتسكن أجسادنا وهي الأرواح بتحتاج لمسة حنان رعاية بتعيد لنا شحن طاقتنا لنكفي الطريق والمشوار.
4: ميرنا لو كانت أحد المستمعات مثلاً أو حتى وحدة مننا أنا أو نهى بتمر بأسبوع عمل شاق أو ربما بيكون في عندها مواعيد كتير أو حتى مثلاً ما عندها إمكانية وميزانية مادية لحتى يعني تزور أحد مراكز المساجات بشكل أسبوعي، شو بتنصحي بالخطوات والتقنيات السريعة اللي يمكن تطبيقها للسيدة بالبيت لحتى تخفف الثقل بالرقبة بالكتفين أو بالأقدام، وبالأخص اللي بتتردد أنه تعمل مساج لنفسها أو بتروح هي لمركز للتدليك؟
0: كل النساء هني عميلات صاروا بالمنزل أو برات المنزل، ما في مرة رح تقعد كل النهار ما تعمل شيء. مش هيك، في ريتويال خصوصي ليساعد على النوم العميق، وحتى ما في حجة لكل مرة عم تقول أنا عندي أولاد وما بلحق. كل الموضوع بده نص ساعة لإلك، انقعي إجريك بماء فاترة مع ملح خشن، أوكي، أنت وناقعة إجريك، نطفي بشرتك وحطي لها سيروم، وعملي فيها تدليك بالجواشة بتكنيك معينة، أكيد بتكوني شفتيهم أو حدا خبير قالك عنهم. من بعد هالسيروم حطي كريم كتير منيح، دهني كريمات على جسمك، وفي نوع آلات خشبية محددة بتنشط الدورة الدموية وبتساعد الدريناج الليمفاتيك، فعملي نوع مساج، هي بتكون مثل فرشاية أو حيلا شي، حتى بإيديك ركزي على مواضيع تحت الركب، على كواع الإيدين، حفيهم بطريقة معينة، بين أصابع إيديك كمان كبسة، وهني على كتافك. هيدا الروتين، اللمس هيدا البسيط بيشيل التوتر من الجسم، والمغتسل المي سخنة بيسحب كل التوتر من الإجرين، حتى لو إجريك مش متعبين، طريقة المي والملح بتسحب كل التوتر، بتعيد توازن الجسم، بتعيد التوازن بين الدورتين اللمفاوية والدموية. بتشربي فنجان زهورات كتير حلو، بتسمعي موسيقى، قعدي بتاختك ورح تفوتي بنوم عميق، أنا مأكدة من هالشي.
2: يعني بالفعل ميرنا شكرا كتير على هاي النصايح سهلة التطبيق اللي احنا قادرين انه نستخدمها ببيوتنا في حال تعذر على الاشخاص الذهاب الى المراكز المختصة. ميرنا بختام هذا اللقاء، يعني شو بتوجهي كلمة لمستمعي ومستمعات راديو كوزمو بالعربي؟
0: وبتمنى أنه كل مرة حتى لو عندها 10 دقايق ربع ساعة كل ليلة تخصصوا لحالة لإلها لشي بتحب تعمله قبل ما تنام، تفكر تفكير إيجابي بكل الأشياء الحلوة اللي الله عطانا إياها. كل المشاكل عنا إلها حلول، المهم نضل إيجابيين بحياتنا ونشوف الحياة بشكل كتير أعمق وكتير أهم من مجرد إشكالات صغيرة. كله بينحل، ما في شيء ما له حل. بالنهاية الله كبير والله شايف ورح يكافئنا على كل مجهودنا، مهم نضل نحن واثقين فيه واثقين بحالنا، وأكيد الله معنا.
2: شكرا ميرنا، شكرا لوجودك معنا اليوم، فعلا أضفتي دفء ومعرفة لا تقدر بثمن.
0: ميرسي كتير على الاستضافة الحلوة، صراحة كان في كتير أشياء لازم نوضحها عن المساج، وعطيتيني الفرصة والمساحة أنه نوضحهم، وبتمنى لكم نهار سعيد.
4: وهون بنوصل نحن مستمعينا الكرام لختام الحلقة لهذا اليوم، نتمنى أن تكون هي الدقائق بمثابة نسمة هواء نقية نقت نفوسكم وأرواحكم بهذا اليوم الشاق. لا تنسوا أن تشاركوا هي الحلقة مع كل حدا خصوصا بالغربة أنه بيشتغل وبحاجة لهي الرسالة، لهذا الدعم المعنوي لحتى يتشجع ويعرف يدلل نفسه.
2: تابعونا دائما بكل جديد، اهتموا بحالكم بصحتكم بأجسادكم، ودلعوا حالكم واهدوا حالكم كمان جلسة مساج بنهاية هذا الأسبوع. كنا معكم بحلقة اليوم، أنا نهى سلوم وعزيزتي الزميلة داريا فارمان.
3: في كوزمو بالعربي تجدون كل ما يهمكم في ألمانيا وخارجها، ابقوا معنا.

في نهاية الحلقة متابعينا أذكركم بأنني كنت معكم داريا فارمان، ونلتقي بكم يوميا عدا يومي السبت والأحد في تمام الساعة 10:30 ليلا. أترككم الآن لتصبحون على خير، متمنية لكم ليلة طيبة.